تور تلو مينا زياتيكي كلا رزا وكلا بعد درزما او كنا حاجي نمسا واجب وچاباني والماشي كنا در توائي چه منگي در رزيات خام دا خبر در تكي نو آغا شير پر من در تووي الخا خاوردون کو خبر اتره خوب مون کی گی کنا خبر اتره تو کی ڈکارے گپشپ بہ لگی گی خدا ٹائم کی چتا سو کم کم زائی کے ہوم زما گواز او ریم تا سو سنگ ہوم ہے مطلب تا سو پناستا املاستا پاولاڑا یا تا سو چرتا پچکر باندھے چرتا کیچن کی لگیا وی چرتا پا مطلب

كيسي دواي سي مصر غلي باش ملكم بيبدو نوخل اجازت ان شاء الله باي هم هم ها اوروا خوچي تمونغا پرا ندا باي ما شاء الله ان شاء الله باي هم ها اوروا چي خوچي تمونغا پرا ندا باي ما شاء الله شوډي رز برس دا انجاي کوي مونغا تا سريو خمشا او دا کوي چي مونغا يوت سوتا خمشا ډير منن زي خور خوشاله خمشا به يوت سدو باي خمشا دعا کي مو يوت سوتا ايمو ولا خاتون فرام کرګډیر منه جو خوشاله شي دی ټایم از اور اور دن کو چیت اوسه خاتو سی آباد اوسه خبرو نازمان بدو اگن کی از سی دی لو الافمان بای بای ٹاٹا اینڈ لو یو ال تھینک یو خاموش لسنر دلو الافمان